هيجي تري أنيتا بيتوب خديش شيرين رامجون هيجي ثورو نام فير إنديرا بولكا هيجي ثورو خاتير سات مي سيرينا هيجي ثورو نام دوكي پریوار ویکاش راملیکا هيجي ثورو نام دانی جگرو نا دانی جگرو اور هيجي تلاوتی سب دوكي پریوار کے نام سیلا گوپول هيجي ثورو نام